ومكس ماينا من حبيبي هورتانا للشارلي كاماليري اللي كانت روزا ماري وبوسني وانقني ويسا سنسمو الفوتشي تا جو غريك بالماريا المالتية وشتا من فاليتا.

0: للحقيقة ومعنى. عليك وقت لي نتركوا مش طلبوارية نتركوا مش تبراتي أورالنا تاكين بنفيتشيانا الديسبوزيزيوني تانا ولما نقات ما نرس بيتاوش الشوشين يكون مفخر جزو كريستون دايما يكون مفخر.
1: Iva nitolbu għal-Fader Noll u nispera li sissa Fader ħareġ mill-isptar u nispera li jkun aħjar dal-watt. Ejja nistimgħu issa l-ħabib tagħna Joe Galia ikanta ħabbejtna mulejja.

0: 89.3 2GLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا إيوخ أصلاية وغالأطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
4: You've tuned in to the Hunter Radio.

أطراين لن سريول جان آها إلي خامن زماري مخبة وضية أمتنا أطريتها مناخت ميخايل نانو

0: قبورن شينقا كلوخن شماني سوكل خرزت قالت نو هدرات بتايلي قاتوخن مصعد برس قالت توجي هلا اف 8 اتشا نغزت لا من ديتا شابرتت ليفربول جرين فالي وفيرفيلد قاديوم رمشت خوشيبا اون ديلي بتباقى ارباسر بغزيرا شي تريل بو اسري اشتا بسرقا دمارنايا اشتال به او شوما او شویش تبصر کرده آشورایا بابلایا. آنها شماش دیوی ورگز به تمن عمو خون قامت خد دن ترسات دینا بتایا. هر هاد غزی بغدایی من امن قاتو خون شمان سوگل قط عمانی لی و بخای قار یورا و خخادو تراب یورتا خورا عزیزا میقرا مانول اسرائیل آمن دیل مقروان خورزت قال سیدنی ادیوم تیخ موداله من سبب امی لی و بلاخا خزيالاً برسات شابر تيلا قد همزم خمودة لأنا وميقرأ عمانول إسرائيل ميقرأ عمي بشينا غابولو خيوخ البرسقات نوادرا
1: باسيما شاما شاب إقارة القديد قد أبانا شروك منه خرزت قالت نوادرا وبخيلت عرب تمر خادانا بسمتا عم خشيات خرزت هدرخ شمانا مخبه
0: رابس باي أختي بيخ خدشني قال ديا خزخ أن بينالس خدقي خزخلو جرب خي خيدا درخ منو خن مدري

0: رابس باي بديارخ من نوخن خيخيتا الخويشات تخرزت قالت نو هدرا بخشاون اتوالان خا اسقوتا انا بخشاون اسقوتا قم مريزخلا من سبب هيدفونز ديان ليو بلاخس باي سو باين جربن قالت امانول خيخيتا باقت
1: اي تري
0: مدري ليه بلاخه قال فاني ما اني مايكروفونز بشكل خلو يقرامني بخشام شكل خلو
1: بخشاون
0: بوس بايلا رابس باي بشينا قابلو خي خمي قرامان والاسرائيل البرسقال نو هدرا مسعة 2GLF 8 طلا اف ام هل بدي من مارخ 2GLF عين دي لا بخواشا جي الى قجرين فالي و ال الى ليفربول و اف الى فيرفيل سوقات خمرخ
1: قبل قمو يمري فيرفيل جرين فالي انا يشمنخ اوبنهاوينجو مديتا
0: هي آخر أي إلى برسقالة كوميونيتي يعني إلى شوتابيتي إلى جاوانيتا أن برسقالة دي هاوي كوميونيتيز لتلم ساسا يبي فريكوينسي قزودا من دين تخوبة أمرخ جرين فالي وليفربول وفيرفيلد
1: أن ما تهم زمتخ هوي بوش سبيتا لتجاو يعني خخا جانا يعني
0: أختي قجاوانا أختمرت
1: جاوانا إيت
0: إلى شوتابيتا هديتن راديو يمري لو كوميرش راديو أني

0: كوميرشلز ودعايات ومتوينا كي طرسي رابا زوزة وهل بدتلون بلاخي كي يبقى بلاخ الدية ومقروان خورزة أني كوميونيتي راديوز لتلون أتخمن دي يعني يمري لسبونسر راديو سبونسر يعني خا سنيدولي
1: خا دانا سنيدولي أها برسقالة وأخنيات خلاخا خوراي
0: أخنيات خدي خوراي يعني قمت يا بخوا رابا زوزة قاتو
1: متخرخ من قم أورخوا قستوديو مرخ بهم زمخ باسط قمت داخي وبرسقالة بخوشات تخرزة و براياته أخ تخر آتي ترسعت توالخ
0: إيه
1: برضو خخيل زوزة قد آتي تمر خططوا قد انترسعته هذه إلى فري هذه ما يتخصصت خيتها طلاسة طرباسة ماس أتود بير مايكروفون ومقروض خرزة سبيلة خور راي
0: لا خمن عاود تلخ خوروات إن جو كوميتي داه برسقالة مرة يبيتنا بألفاي دولار قشيتها بخزخوالو خون هم ما شيء كديم كديم ياتيتون مردي
1: بس ما قام
0: مردي برد ولا خراي برسقالة
1: بطرنا
0: ها هدي ليتون بتايخ يا يعني معناه مودي لما مر ليه بي خسرخلون أن خرزة دينا برازة بليشانا آتورايا
1: بس ما قام خير
0: بي شوقيلون من سبب إلى كوميونيتي راديو
1: يا إن دارخوا قم استريشن استريخمشاشن اللبارة اتوالن اشتا خرزة شماشا يعني خدش بياشا كديم اتو خرزة بلا داخي اخشي انا خمون اخشي خمشوشي بالتوا إن ازخوا مات امرخ قطوس امرخوا روتاي وخرزة قال برقات ننو تري ساطة شبتا معليو توخن آتي اوتو قدمتا
0: بس ما قانو
1: هي خوشي با همون ايو منخت براتت اركديا نينا
0: نينا
1: جورجس تري ساطة توالا تروشي با تخي ربطوتهم قلسة قاشة جنرد ايو خرزة ايتانايا تري ساطة هل دي تخرم من اشتهل تمنيا خارطة تلوشي با انو انا
0: خيب.
1: من اشتهل تمنيا أربوشي با هل أدية إلى خرزة قاد أور آشر خمشوشي با اتو من يختا يعني خدش بياشا من روتا هل أربوشي با اتو خرزة
0: ويوسيب سرقسي من يو
1: أو من يو قبرس قال دانا لتوى لخرزة
0: هاي من شارة تازش
1: هم زم شارة الديو خارتا ويلا باري يوسيب سبارق انو انا تمانية أو شارة من تمانية هل أصراب ليلة أنا وخرزة قم سي خمشاشن
0: إيه هل بت رابع شخلابي بي أنا باين شمانة إن إتن شمانة بشماي أنا باي أودي شير ين شريكي عمان بيولتت خكمة مضعانويات تقمتا مودي تخري شوية شند اشتية
1: هذه بهم زمخ باصة بهم زمخ رابع من دي أنا أنا مر القاتي بتاعت خاصات إن كت بدوت خدش بش زودا مالو بيبخا أرخيتا مقروطة خرزة بأرخة كمبيوتر بس سيما شماش أنا يعني قبيلالي أدخى بش سوان تن نعزخ بصبا مما تخسيدي خدش بياش أبسيدي براقنا دي لتن لا قطنا بيلة لا قبتواتي كله إلى انترنت رابع دوسيت قام دي سودان كمبيوتر انا هلا تنبر كمبيوتر هل بتخنا بالي طلع صعبه
0: جو دخلق شفت بتاع
1: خلت على اني بس انا رابع بخادن تو من 70 بزرن كل مني برابا
0: هي
1: جا همزه ما تخزمرتها مرتها خزخ ان هيدفون يم ربنا ما خاين ين ما تخون جاتا
0: من ما تو يخوا هيدفونز اشارتها بيري همزمن قال الدي واي وجاب ايكو ومرقول وين انا دون همزومه قال لي بلاطه لخارطه
1: يا يا مو جرب خد انا قليلا انا مش ميانه خزر داخل قالس مش مو رام بخاطر ما نتاخش مخبره
0: هديه بين يطن ان قال دي ان خد شيء لسباي ما سيتون قاريتون هل بالتليفون راديو الى اوتشا 8 3 3 اخي تمو دي رامي
1: 8 8 اوتشا طلع
0: ها 8
1: اي يابا
0: سدو مشي راديو
1: زي ان لا مخبرون مخبر الموبايل شماش عندي
0: هي.
1: ان لتم بتخارو ان لتم مادو مخبر الموبايل وابن تخويدو صالن انا انا التلفون طايا
0: اخنا مبيخ هل بد بضايد ان قرب الخاط اربا شباتي جارو بخمتو يغزمرياتي وان زمرياتي باي واقع متخترة ساط ما رخ وقت شوقخلون ان خرز ديان وشمان ديان سب خكمة شمان باقورة ومنه خاد بشي خزد ديها بلاخة بليه يخلولاني بوشي خزت من انا خزنه ديا
1: وخاكه من شمانه قمت لقط لا الله عاتي خايجة بتايت خشب تا من يشقاد من يختار طلع أربعة شبات يم بير خايجة مرة شماشة بدعاء مني هي ديرة أختي مرة خزق بس مريات أنا أين أنا همونة قد شماشة بتاو من نوخن لايف
0: هي بطلع أخبار خلطة أختي

0: أنا تولي تخمنت قد يعني بيخ أن بروغرام هذه بداية أمي المدوقخ شنت ويني أمرخ ندرخ يعني أمرخ من شيء البوتشمة وثمانية وطشية ويمن دوران جو البوت طلع برشي تري ألبي خيلت فيسبوك ليه ورا بخيل أنا يعني إتفا فيسبوك شوريتها وإينا ليه ورا لتفا لرابة ببليسيتي إيمان بلطلة فيسبوك وخارت شوريلو بورخت فيسبوك مو بعدا بعد فيديو لايف شورينو رابة من خرزة دي يعني نعن تخرا ميقرأ أمانو والصطيفو
1: يعني قمن شين
0: هي أمانو والصطيفو لا عاد مهم زمالوك بشعريت
1: شعر أنا مزمنا قم استيشو واشن استيثمانيش
0: أمو صطيفو ومونا صطيفو على ليباتية يعني يوخ خارت أني شيني خرا شوريوالو بداقة من 2GLF سو يتخرن أمانو والصطيفو بيانو خطوصة ومونا صطيفو بدرخ شلام شاري رقاته عن تهابلون هدي إيكوف أمتا برقالت أمتا أربو شيبان هدي كل الفيسبوك هنا لايف
1: دوس طلو شيبانا بخلطة
0: هي سو أمو منا يهمزميو جو برسقالة إنا خزيالهم بش أنقيت هوا قد أزيوا برخت فيسبوك و بلاس راديو خارت خزيالون قد راديو قد آتت متت كامراس ومؤدت من ديانه وقرقزت وخارت بر من نخبتها إلى خا جروب خيطة قد همزمي وبجراشة ودانا قاتي قد بلطي والو من ديانه سو اي جروب خيطة بس قادة ومارين رابط مرقولة تخمنوا المروب بودخلا برخت فيسبوك ولد إيا خرزة يعني شكير على رابة شنة
1: لقامة
0: رابة لقامة
1: يتقامو ديشا ماشا سب دون كوبيت ها بتياونا جو ايه اتختينا قرقزو همزومة ايضا تينا مختمت براقة هردون هرقو بيت هنا لينا مختمت بشكل اطفاء بلو بدير هرقو بيت هنا براحاتو تي قرقزي لخرزة قمضانا وهرقو بيت هتي
0: رابة دوس
1: انا خشنا يا رابة تخمنت سودانت
0: يه سو اخنا يعني همزوم اخ يولي خطوصة اخ عمو مونا دي ترابة خرزة جو امريكا جو كل الدنيا
1: خام من خرزة شابيرة الى ايدي وعدنان شو انا ان ترى يعني دخي هاو تسقيدة للا
0: ايدي بتكمبا
1: بس ما جانو عدنان تيه وقم ترى شنة هر شو بخيا تيه انا الدفنة همن ويدان الفيسبوك يعني خامدي رابا سودان من امريكا باروجا يعني بغزايوخ بروغرام يعني من انهاو تسقيدة خمشة شيفانة بتخلق اها بروغرام يعني تأمر تيوانا جو مو عملنا تشيخانة يعني جيخيا كله خملانة
0: كنا خرزي ليه
1: رابا فالوس اتنون رابا رابا
0: زي اخنا يعني انا رابا كي يخملن قد هابينا الخرزة بريشة يعني ليلة شرط هابيلو خرزة أخشي هابي زمرياء نبيل كل زمرياتي وآتي له خد له خرزة كل زمرياتي وخخينا تيلة ومدرب لزمرياتي يعني جشقاني ينشماني بسقدي
1: هي بمي بأتوغ ما تخزباني تاخنا بصباي
0: هي إنا من بغزاي قطوصة عمي متوية لي بلقي بلقي وادي لبروغرام دي بتاين أنا وادي لخمدي خينا خخينا وادي لخمدي خينا ناشي باي لقاتي فرايتي سكترشي يعني راب بمري مو بشمخ البلان راب لي همزومة ومقابلات ليه بايخ عم بايخ زمرياتي خايك بمري سقد لن من زمرياتي بايخ شمخ مودي لبرايا مقابلات بقياتي سو اي لبادا
1: انا خشوين دوسي شماشا انمو باتر زمرتا همزمخ باس ام دي تي تخبرية جاو امرخ انتي لدورا ين كامبا ين تل محمد همزمخ مسرد مودي يا أخوة، إجا إن همزة بس خا سبجت خام خايا، خوش ما خبرينا، تامي لا خن هاد خي يا أخ، برا بس دان تبتوي قط إن إجت أخن همزة بس خامدي خد أنا ين خا برسوبه ما خبرنا، أمر هي وبخن أتخ مدي يا أخوة، جدة خادو كم تيلا أنتيلا إذا سلاقة أنتيلا إذا صلي وأنتيلا مسرد تخمينات الدية باني مضي لهم قديم.
0: رابط شم دوس إجا. أخنا بخاد خرابة إن شاء الله من نوخون مدري بمرخ لتلفون تراديو إلى أطشة 8-3-3-8-8 أطشة لاين ما سيتون شدريتون تكس مسجز قندي لأمي أنت يطيلي قامي بيتون بوقاري بقريتون بيتون يطيتون إن لشميلا من نوخون أخنا ربازل بتخورزان ومقروه خورزة ديان سو مدمرة أمي شم خلدي زمرتها مهنيتها أبا وتشم وشوي 8 أمبير سالة أهزمرتها
1: خد السر شنو
0: خد السر شنو نتبا
1: شو أنا ترسر
0: تريستر
1: تريستر شنو بخلطة جورجيس بدر زمرتها قاتخ ولا أمرت شماشة دات لخ بشمايو تلخوشي بعنا
0: شلاما شاريرا قا عزيزة
1: بشمايو خيدا دي
0: مخبا يقرأ جورجيس بدر وقا كلبت شميرا آتوريتا أني إنا متلانة ويوخقلت أمانوتة الدراما
1: بشنة
0: بشنة بشنة مجت رابط لني قارة تخرني يخوي الدراما من ناخد إيشو وردة شميرا وجيورجيس هما شبينا شركانة منن وأي زمرتا تمجت ناخد إيشو وردة رابكي مخبولة رابكي مخبولة مقروخ وبقى الروخ تناخا خالونا عزيزة مناخد إيشو وردة
1: على ما نخل
0: دارخ من نوخن الخرزة قالت نوهدرا عموخن إليش شماش ديفيد جيورجيس ميقرمانو لإسرائيل

0: تخرنيه طيمانه وسودانه ات اهز مرت جرمن تمرس البوتشومو شويت منيا زميرالا يو قوان ديو و مو اطلق تخرنيه مده هز مرت عمي
1: من دي قام يا كيش قلنا ايه
0: ها مدري ليه طلع خايفون
1: لا لا زي ترسلش شنو مدري تخرن بضع داخي اختي جرمن تمرس انا يمخ بنو زمرياتو هم انتين شمي زمرت بيش بيش ترى على مريخهم خير
0: على هي ولا
1: خير رابع أنا أختيت إليزابيث وشانا يعني هلا يعني خيت لا إن جرمن لا يطنوا على مزد أنا زمانها هج لا يقطنوا من جبرس قالا جرمن وإليزابيث وشانا يطنوا شما شزي زماريات تقمتها دخلت قدت له يمت أنا شايد قلت لا تيبك اتقلت قدنه مرض خنا وأي اتلطامت كانوا وبزمريات تقمتها اتوال طامد يعني سبب يتقمو دي ايوه قصة بضع داخل دي زي لا عملت لم بخشات لانو تخامز مات عشو سرق سليم اخبرنو اي هلي اوراقي موخي ولا جرمن لا اليزابيث لا شم امنخت شمير اورشم لا
0: اغاسي
1: لا معنخ لا اغاسي عزيزة كل زمرياته لم بخشا لا بس انا واتي كلني مخبل خان زمرياته انا يقاري قد زمرت هدية دا جنريشن هدية بخا خاي زمرته من أومم بس مهم بس مزمرة مثلاً ليه ما تخلينش ما تشخى بس مزمرة وأخا زمارة أنا خشون كتن ويا يعني قمشت في عتوق خلولان خا زمارة إن لها ولا سي دي لها وهم عشان خصلي خلولان زمارة يعني قمشت في عتة أنا ما صن زمرة أت ما زمرت زمارة قرت هاي ولا زمريات تجعنو خامن برنامج شابير رابع رابع شابير شو ما شخصت لي مقابلة سيرجون جابريل جو خامن كونفنشن خيشوا سقل زمرة بلان زمرة سيرجون أخينا زمرة سيرجون أخينا زمرة سيرجون عاشو سيرجون وسيرجون سيرجون آخر زمارة مرن قبل خشين سيرجون جابريل سقل مسكين رانا مو زمرن كل زمرياتي قم زمري مو بيت نسمه النخن بضع داخين هديا خذت لهم خلوات هديه ليلا امر امي انا ناسكن ستيج كل زمرياتي زمري زمري انه مجوج لي خلوله على حساب بلان فلان بلان
0: رابع جنب
1: ما نايتهم زمتي كل زمرياتي قمت اتوال طيمه وطامه مخلات لا طيمه طامه اتوال وشابيره يعني مختم ما بسمته بيه يعني هبن شمت زمرياتي بناخذ ايشاي وال مرزلة
0: وشاي
1: انا مخبن اسمها
0: وشاي والمرزة
1: واخيتا مرسه خانم زي كما وعتيق انا سمعتي قشتيه لا وخمشيه
0: لا مرسه خانم زمرتي لزمرتو قميتها جو شنت تلاقيه با
1: زي لخا تلاقيه بابي دوبر
0: يعني الرابع خمتي با مرسه خانم يعني خمن خاماتي يندخي بخزت قدوسة يمن يشقت ليندا جورج قالت له شبرا لا شبرة قالة يعني شبرة كيانايا وبخزت لها مرسة إيوة بخشا من إيوة قمت زمرتها بشبرة
1: يعني أم كثم تسرعي
0: لا للمارة يعني وبشابرتها وخليتها ويعني شبرة دي مرسة خانم يعني عانت لي خشكرة دي لشدرة قالي عبود زيتون من ويزبادن جو جرماني أنا خشينا مرسة سب إيمان مارد مرسة خانم أو مرسة رابلت لنا شمت
1: خيط
0: سو أنا خشيون أخبخت إني أمرخ جورد إنا إيمن مغزيري شكله وري واو يعني هات خبراتها خمتها شابرتها أبنز برياته رابع أتيقه و ميوزك لي و ميوزك تديو إيوا خا صازي و إما خيوالا وأب دا أمرخ هو دنبوك
1: دنبوك
0: من سبلتوا ترام دوبكي وا وباينتوا
1: اينتوا انطامت يعني زمرياته
0: اينتوا انطاما اختي كليته لجنريشنز ديد اد بخيه منه انزبراتو مغبطلو هادي تمي خاد بريات تم الغر بلكي تقومت لا رابا اوريجو خيال انزبرات قام
1: خامس زمريات خين تمتو توالون جو خرزه وهل دي بشاني متتلون تبناخت امو اسكندر اما نو اسكندر خامس زمريات انا الرابا رابا يمخبلنا اي تاكلت ان هاي علي السي دي متن ولا متخري يعني توالون طامه ليلا اتلخز مرت التوس زي يعني قلت مرة ناشا سقلون صارة ناشا مطيلون صارة أخان طلاشة برشيش شخيقة يعني ما بسمت هيب على الدوسي لو مارا أو خبرة بدأ داخل يعني زمرتها إلى قصة أنا ما شو ماني زمرتها هم مند يعني
0: دوسي لمزوم
1: هي وخامن بلانش خلانا ويانا قمشتوياتي برشيش تخيقة ودوسي له
0: يعني أدوية
1: أنا ويانت أنا أمي هي أنا أمي هم من قمر لي عمر شماني بلوشن برشيش تخيقة
0: يعني بلاشة
1: بلاشة هي ويلا بلاشة لي عمر يعني بيش داتا مختيلة بالكسيتة دا يعني دوسي وعموس كان دا عليها ما نخلة دوسي وتمر ناشم طيلون صارا خام بلاشة بش مديانة يعني باخ خدش ما صار
0: يعني دي خطو صامر خلولة يهابي جابك مخي جي ماخي خا
1: بانا نخزي خلولة نطلق رشخي جاي دوي غيق خلولة هيا بلتو كتاب كيبو نابولو خي جاي
0: لم نخ جي دي لدوك تسور تبال يمر خريشت خي جاي
1: إنا لا بالشخ
0: لا بالشخ
1: لا إقارة ما تخدم يابا تشكولات رشخي جاي موي دود بيو خامد أنا ندوق نشخي جاي هم نشخي بخسن كل طول كرسية سوليتو رشخي جاي هم بارج أختي هم
0: سبي وترابة رقادة مرة
1: لا هالشوق هرشو ما بسم نهرين كوكي دينا هذا بيحكيت إديو
0: بس انت رابا ويدني قرت نهرين ديفيد خاتيلا
1: اللي قاربيه تم الخزيون
0: ها
1: هي هي. تم تيتو بخشان قخلولة تيلا وخزخ يلا باي أمي قليطن تيجي قخلولة لم خير رندا بعدي وضرة ليطن
0: ها سب برات خاتي
1: بخشاون
0: نورا ما يقم هابي لبراتها هرتم الضوء
1: أين أخم بارانه
0: بس هي ما زيزة سو إيمان قم هابي لبراتها أن خطواتي يخلو ليبا
1: ها
0: إيجا قم أغبوريلون من روندولا خشل الهسبيتال سو كل بلطلو خشلو الهسبيتال بي خزيوة إني موب والما دبانا خينا قم هابي لنا بيجا قمايا
1: ويلوخ ساونا
0: ويلي ساونا
1: اين اخبرانا
0: بسي مرابا هابت وآلها مغزقات وخنا بيجي
1: باسي ماشا ماشا
0: وقاي كتلت لنا بيجي بخيلت على ابقى ديه مغزنا بيجي
1: بخيلت على خامن خلوان شابير خزينو يعني قدني مستخد اني شنتين بلاخي ايو تمال ما صن خدش بياشا قارنا انترناشنال خلولة هي جيبت خدنا ايو تلسقبناي وجيبت كالي واتورد دي يوال اخن كلان ايو كرسي عنا مشي خاية اينا بخزيدي في جي تشاينيز اوزي همن علي انا ايو خروات تخدنا هدي انا دون كيلا قمتو من يا مري انا ايطن اخلوط سوالي دي اينا بلقت هول ايو نخراية همن اوتي امزون لشان ديك يعني خخلولا بريشة تمال توره
0: رابس باي ايو جو
1: اديسا هول
0: يا سو بتمزمخ بتمزمخ بردية من يختكريتها مش مخ الخزبر تخيتها متخروخ
1: خمدي ربا سودان أمر بتمزمخ باص الدورة وداخل كما بريشات كت أنا وين أسكولايا ورابي قومرت مرجوز قدورة بتمزمخ إيمان شريخ و تخلقون كهنتنا ويدة خلمة قداها مرئة الدورة بخشاوتي أنا يعني كل مدير تخرخ يعني قومر تل محمد ما إيمان بشلبتيخة وكما كهنة ويدنا خلمة قداها مرئتها وثلاثة بات كلها مريات اتباتت اجيب همزة مخاصة ما كريا بالدورة
0: رابس باي متخ مقروخ قا شمانا أهز مرتا قا كل آن تتلون خادوياتي وزيو خينا اندينا خلولان اندينا خادويات بريشة بريشة ما تخلوخن اهز مرتا مانا ازيزة مناخد ابن اغاسي
1: ولا ما نخلا
0: اهز مرتا شنه ومن قمت خينا كالي ومن زمرة من قم من يخوا بل كده منو خشيت اسري طلاع بلطولة اهز مرتا
1: او سيدي مناخ اخرايا
0: لا او شم خرايا تقمنا
1: اتقمنا
0: هل بد وعدو ريقاتي بلاخي لمني هل بت أخونا جبرق ساقاتي تنشكوتا إلى أمر كتوان دن زبرياتي كل زبرات ابن غاسي وبليخة ومن جداها زمرتا ميقرا سرمن أريسيان
1: أها سرمن
0: سرمن
1: هي دستخ شاريلا
0: رابو خور عزيزة سرمن
1: أرنجر
0: أرنجر أو سرمن أوهاتي إنا أرمناي أصلو إلى أرمناي أختي بابي برية ويو اسكندرية يو مصر يعني أمر خشيت سري شوة سري تمانية برية لبابي سرمين شيت اشتيخا برية ليو اسكندرية برية لي قريلة ميوزك بشنة خمسة شنة شقيله لرابا تروفيس يعني امرخ كاسه مانوته بت بيانو الى خمن مخيان بيانو
1: خلانه
0: وبلخيو استراليا تخرن اتوخشو برنارد كينكي و يو تمانيه شهر تمانيه تازه وتي سرمن مخيله بيانو قاته رابا مر ويلكم تو ذا ميوزك كسرمني دما و هل بتخنا سرمن بكل يطي اكورديون فايولينز انا الى سبيشالايزد سرمن ارسيان بوت يو بيانو بيانو وكيبورد شم خل داز بارت دي لي فيديو قات مناخ ميقرا سرمن ارسيان مناخت ابن غاسي
1: okay.
0: شم خل وبدير خل نوخ مشويت انه هضره باخلت از مرتا ایلت الپاچو موتمانی از مرتا مشمین قطع خون بیان ختیل احیم

0: رابا بغدايخ قد رابا بن شمانا مخبورنا وخامن دني شمانة إلى هدية أنا وأمي أمي مودي نوم على قاتل قام خاتشر
1: همن شماشة يعني لم مماتها ولم أشبرتها على هسادة ميقرتا جيني من قم إسرير بابه همزو مخمها باصخ وات مخمها راح
0: ميقرتا جيني بشينا قابلو خيرو
2: بسي مرابا شين تاويلو خنداخي كون سبايتو
0: رابا سباي خويد بسمت رابا قادا إيقارا وقادا تلفون قم قرية لم
2: لا خم دي باز بوي تاميلة هلا مش شوابي لها شانا شعاد
0: مجد ماري
1: شواتي يعني لي خدش أمم بيتا
0: ها
1: أدجيت قارنا شواتي
0: بسمتا بسمتا جاني رابا مخنيخ من شبيت تقالق وبخيلت عرها أن خرزت برس قالاي بالشمط لنا ما شاء بسمتا بسمتا
2: أنا بوزي ده بدايك مو بتخار مر بلش ده نخلو خون تخمن نتون تتمن زوما بس الجرمن زمرتا أنا مكان بنا باي مر مخيم وبكرة مثاني ما شمس الجرمن بياشلا
0: يا جرمن تمرس اتوالا شقلت يا ولت منه جوطشيه انها خرطه بارتويله اكيو تاشد جو افغانستان امريكاي شلطانت امريكا يعني اطرت امريكا قم شادره تاما ايوا ترجمنتا
2: ها
0: يبلخاوا خا ترجمنتا من سبب جرمن تمرس نشانه فرصاي رابا خيلنتيلا سو ونشانه انجلس ناهر خيلنتيلا يا سنيقي والله بلخلا قرابة شنه وهدية جرمن درتيلا لكاليفورنيا
2: إلي بشنة لابي تماني يفتو يا
0: جرمن بخشا من باويلة جو شوية بلقي الشوية خشية وخلا أتخم
2: أنا إخارة تغزيتون قتيبة جنين وكلاب خابرتي إخارة تتيتب
0: أي تخلق إيوة بخشا من شارة تطشية ما تطشي خابة أتخم دي
2: خلاص رابغ دلم
0: بس انت هو تلاني قارة هو بس انت رابق بارخت النبي بس
1: مطيلا
0: مطيلا
2: اوكي
0: اوكي زستا اوكي فاقت ميقراتور
3: سلام عليكم شماسه
0: منا نشلام عزيزة رابا بغداير
3: سلام عليكم هون احنا نهمش شمان قال كل خارج يو ايون انا
0: خيد خيد
3: عطر بابا نوري من انا
0: يطن عزيزة عطر اتلي رابا يقاربيوخ
3: رابا قدينا هما اروخ خبرت من روخ ناون دوسي بي خط خاخ جلتها اتنا راديو خاخ جلتها
0: رابا دوس ايا خينا لدو قيتنا الله خاخ جباينا شولاني
3: ناخر شولاني
0: ايا لبالي ميقراتور ميقراتور اختي خبو قاربين بقرن متشي تمطيلو خن اختوخن استراليا
3: شيت
0: ثمانية أربعة يرغب أسرع في أربعة بيو ها ها هلا إيمان ديوا خيو ترى بس دنتي وا ولت وا إنترنت ولت وا فيسبوك
3: ولت لا هدي أمي هدي دارو تيب خميو وقت راشل كتير
0: و هيك بخشاون يا قميتا ايمنت قمي والينين وسيبال خمني برونت اخونت بيلي مندرمو مرأي زمرتا بيختل بخلقا ريتشل انا مري جو مرتت مري ريتشل وجينك مغبرالي بابا مليلة ريتشل الى رشيل وخرطة هل هدية أن من أطشي وهل هدية أن تلايش النزودة يمرخ يتخرخ لعيا هكذا
3: من ثماني إشتة باشا ماشا
0: ثماني إشتة واو
3: ايه خناي بريتة لأي شيت ثماني إشتة
0: يه
3: شارف التسرة خمسة تربية
0: ها ها
2: ها
0: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
3: شمت أطري رئيس البقرائي
0: يا إتلم رابع قاربي يوخن هدي بهم زي ما خدش تخرني أنا وامي تشوية وثمانية وتشعيت آتراي يا يا بس يم رابع هذا
3: بيتون كار بس يم خش
0: إتلم يقار
3: أمي كل أشي أشي راديو نينو سادلي مشمع نينز كاكو
0: ها
3: نور نشانة بخواته خربوش لي رجع إذا هم زمن منه إنا مدري ليه شكله
0: مبتعد مبتعد
3: اوكي
0: دانو خلاص اتلني قاره اتلني
3: قاره
0: بسيمة اتلني قاره بي اخرى
3: اوكي
0: بوشو شي
1: مطير سلام اخ اتر جام
3: رمشوهم شي
1: شين
0: ماريا منو بيقرا اتر بابا نور وهرادغ زي جين بابا نور
1: شواوي
0: الرابع رابا
1: زي كمان امرت اخبر شماشة بس مرة خامن شمانا جينا بابا نور ليت اسرار بابا مخبرة
0: اسرار انا تاخر تازن وشري يبرس قاد منه از مرتقمة دين مقروي وقا رشيل
1: اها
0: نبكت جينا يا باروخي ومرا كمان بيجي قنار اخبري هم من وقمايا انا بغداي خرابة قد ميقراءاتور وميقرت جينا هدية لون تلتصرنا بجي
1: على ما شاء الله ما شاء الله
0: ومتاويله خون خمشينا بجي وخاديته من نبي تشركوخون ونتيجوخون
1: نتيجوخون هم بس ميقرت جين آت إقامة ولخقاريانت يلا هدية طلبخ من شمان خينا هاي لون جرأت ومخبرينا
0: هي هدية بر دي من يختا أختي بين أي زمرت مقروخ لقا جين وقا آتور بدير خلداز مرتا اتماتيني أهما تاني متخرج قام خد عشر بالسرجس يعني خم زمارة
1: كل زمات عشر أنا يبينه
0: أمي بين خب بقارة بقرن قاتوخ بل كت هنا خش بهاب بقارة جوا
1: هي قاملة
0: اتن خبرشني يمرخ أوى إلى زمارة واتن برشني يمرخ أوى إلى أمانة يعني ليه قارخ لي ليه قارخ لزمارة أي بشوقنا جوا بقاتوخ من برد أزمارة تشمخ لا سبعنا قم خدش متخري زمارة عاشر سرقس ادمجت إلى يعني خد خزت إمري أو كوبرنية لي هدي قا غاسي ليه ما سقارت لزمارة
1: لا هو أمانة لا أمانة
0: هو إلي أمانة هو إلي يمري لي فنان
1: كنتي لقرية ميوزيك أنا خشون إلى أمانة
0: خير.
1: قريتها انت لما ميوزيشن
0: yeah.
1: انت لزمارة قطي القرية عوني لأمانة
0: رابس با باز خلد ازمرت أمانة عاشر بالسرقس وبدرخ مدر منوخن ازمرت مقروم بريشائيت قتل تصرنا بجيت جيني وآطر بابانو
1: يلا بخيلت على هاوي لغن اسري
0: ايه وإقامتا قرشيل مقروخ لازمرت هدي رشيل اتلا جورتيلا
1: هدين اتلا يالي
0: هدي زيدني داخل
1: خيوته داخل شا ما شاء أنا من قام أزمرتها yeah. أنا تمر تم مطيلي لخل أستراليا
0: exactly.
1: أنت لايشن
0: exactly.
1: أسري إطشا وثمانية عيرخة
0: يا yeah. همن تلايشن هالا خاتبت
1: هالا خاتن
0: هالا خاتبت
1: يلا أسخل سمعتها
0: شمخ الماتيني من مالا عاشر بالسرقس من خبرانت وقيناتت عاشر بالسرقس

0: زمرت مهنيانتا أي زمرت شما شقم خش شقم مرنوف من قم أي ما تتوالم أيضا متاخ مرقاخ أي زمرت جخلولان كل أي متالا زي كما أها شقلا خشوب رابا جورا زمرت زمرت مع تاني يعني خش بياشا لت خخلولا لاش منا أي زمرتا هم زوم خبا صد أمانة لأن تمر زمارة و أمانة إتن تبابات بلدنة ترى ومانوتا إلى من ألهوتا مو مصد مضيت لم بدها خبرة
1: رابع سبا هدي هم زملوغ باست دي خبارة أمانة أمانة إلى يعني ماس خمرت لي خات هذا آرتس يمرين إن يشق بشبرداها بريتا يشق بشبرداها بريتا إيمان بكلايت بغزايت قينوتا دي لألها شوخل شمي بريو
0: ها
1: خوش البلو ماونتنز ينخوش يشق ايكت اتن بريوت نهرواتي
0: طوراني
1: طوراني بيشقد بيه بمرت مو يمرخ يمرخ تجبخت الشمت آلها
0: زمو لي بريا
1: زمو دي لمبريا زدخي لأني خليقو آها إلى شورة أمانوتا يعني آلها إلى أمانة إيمان يشقد بخ عمارة إلى رابا رمتا
0: خمشي تباقي اشتي تباقي
1: هدي نازت السي ان تاور إلى اتشطلا تباقي بخشان ات كندا بخشان إلى بزودة
0: برج خليفة
1: ينخش البرج خليفة يو دبي إيمان يشقد بي يبدا شبرة دي يعني بخشاوت خا أردخلة تيه لخا انجينير ديزاينر تيه لإديو تمن مير البانة برج خليفة
0: ان ليلة خلط
1: يعني ان ليلة تيه خا شولت أمانوتا يا إيمان يشوقت آن شبرا إدين جاب أمانوتا زي بايلوت إيمان دي لمصلوية طيارة آين بطراية أمرخل يسب طيارة إيمان دي صليا أنم سبيد ديو يابت ترمى يعني ترمى كيلومتر يو ساعت أتصل مع البطراية ترمى كيلومتر يو ساعت
0: أو برز لشي مسال الأرى
1: بايد ما تتل الأرى يعني إيمان تخا بايلوت أمرخ إيمان غزيلو خن يو اس ايرويز إيمان إت برخرم نيويورك ورون جاو يوناتي طيارة يو
0: انجين
1: قامت شميرة انجين طيارة سو لتوالي خاتشارة خيطة وعده وغلايت يعني غلايت يعني برا خيل أخشي الدو سبيد ديو هلت و خيلو كاي بخارتة صلي ايك دي لابس لايه إتوالي خاتشارة أخشي توقميتي خنارة سوري و ديلي قد أول نارة ما سداوق لخيل دي طيارة قمصلي لطيارة الباتت مرزت نارة
0: واو
1: سباي كل ناشد ياو
0: سلامت
1: سلامت آها إلي أمانة إلي فنان سو إيمان مارخ برشنية بالخزمارة أدين أنا تنزمرن ترزمرياتي التمرخ تشيخاناني أنا إيمان زمارة بمري أول إلي زمارة خلولاني ديلا يعني أول إلي زمارة رمشان ديتوي ناش ياو متشتيتا مرزبانو يمري بولان دي تنتن خطر
0: جزمان خزمارتا
1: ديلا وبتنتن أول إلي زمارة إينا إيمان بتالي خمخ عاشر مخ إبن أغاسي مخ جورج هومي مخ سيرجون جابريل ليندا جورج جيرمين تامرس شميران أورشان أني ليه ما سقارتون زمارة أني هنا كل ويرنا إف يعني إستب شويرنا إت زماروتا ويرنا جو أمانوت
0: كتي لقرية ميوزك إلى أمانة
1: خيط
0: وكتي للزميرة إلى زمارة
1: هي زيت إنا خمدي لما نشيت بيقرامي هذه بخزت رابع ناشي أمرخ ويدنا شولان جوري يعني بت ميوزك نهابي يعني بهابي شولان بريشة بريشة دينا بليخة جو أمرخ خقلت خيوتا إينا هالم لينا مطيل دو درغا أمرخ إت أمانوتا يعني هالم تشلوشينا قد ماطي زي أمانة هدي مارني شمشيخة قمودي قم قارخ لي أمانة زي أمانة إتنخبر شني أخينا بالخا أمانة بالخلا أمانة خا أمانة إيمان زامر من كل تلبي بخزت إيه بريشت أجزيات الزمري يوم برياشت بأجازياتي ضيقت آها زمارة بيا يول قاتوخ آمر قاتوخ زي أي زمارة خشنتي لا وأنا بداين خشاني بد يعني نقديوم خدية بد قدمي بالكديو خيوتوخ بهاوي خمدي خشانة
0: دس
1: سباي بين مرشنوخ قد يقرد خشة كمال جورا
0: بكل نويته لأي قد شمت خزمرته خشنت بخص من ناقستن دمت عينو صليل
1: خير
0: ياود منا منا بالرانشة ب ب بدو أهول تتويرا جاو
1: بس ما
0: من ناقستن خز دمت عينو صليل
1: بس ما قالو سو آها يمرخ لي خيلت أمانو تزيم مارني شمشيخة يمنتير الباداها أرى يمرخ قم ترع البوسريش تشنة بريله بخارة موود لي قم دابخ لا يعني سباي يولق علما إن لشق ليش من دي معلما
0: ليش من لشق
1: يعني إن ريتين مارني شمشي خلاقو باللي خمندي من علما يعني أخمرت خا ريورد ريورد مودي وقاته إيوا قد إيمان بغزايا وناش اللي وهمون بي أعلاها بخارة همون نبي أرخات تمارن دي لبلاخو أها قاتي وخاري وورد يعني قوبلة يعني اختمرت قادو تبلاخا تشلوشة قخيوتا قبيتوتو بغزاية بيتوتو بخارة خكمة من لينا قابولة أوبر عانوخ يعني لينا بخشا وقدو بالخانوخ إينا بغزاية خكمة من بنونوخ يمناتوخ مناش بيتوخ قابولنا أوبرعانا منوخ يعني مياقوروخ هنا سؤات بمرد يانوخ قيانوخ بمرد شكيرا عليها خسامت بيتوتي قم يقريلي بالخاني وجابة دي من عانا شقيلة قاتل ها أبن أوسامة خينة لنا هالا قبل أو جابة إنا قوما ليبي برخشتي أنا من بات الداها دنيا
0: ضربت
1: سو مارني شمشيخة إيمان دي ولي قاتن يولي قديا جاني وبغري ودمي قم شافخ لقى بديا الريتين أخنا لقم يوخري خمدي شق من مياقورخ هدية قمودي سبريانشي وخ قد آها بارسوبة تيلي مثل قديا إيوا مجد دقرانا قد أخنا ساخد خلي مجد إلي دقرانا قد أخنا ميقرخ له بركخ إيمان كل إيمان تخرخ شمي زي ماريلي لا تخريتن الشمي بزدوطة لا رترتن إيمان ماريتن على هيمشي خشومني أخخورة سو أخنا إيمان مياقورخ قمارا إديم يوما أخنا يولن أوبرعانة مودي ات يعني قابولة وخ أو دردت قم جارش لقاتن
0: رابطة
1: سو أمانا إيمان أخنا يولخ برعانة قدو أمانا بيورخت ريشتا بزمرياتي بدواخي لي خيل دي يو زمري وايلي او برسوبة قد اخنا اديوم يوم مودي مياقورخ عم خبي ويقاريقا خكما زماري دينا زميري ودينا بزمارة لديوما خينا هلبتا دي ليه بخخنا خا فري امرخ راديو قد آتنا مرن بولان ليلة زمار
0: هدوسيت
1: اخدينا ارباية وادا كريتكس خا قدوخينا يمري بلن زمار اللي مرعه ليلة زمارة
0: خاشي يمري لا
1: أول ليه ما تخلي يوريز الزمارة هدي أتصل من أنا أمر ما تخلن شو متخ زمارة إن خ زمارتها من أي ليلة زمارتها مامونو خالونو نبيكت مامونو بركت بوري خاسريش إن باتي خطلاتها ولداته بيالي در قولت مودي كل عشيرتي دي من أنا خيمة ميمان ميرة قد أي ليلة سباي ينا أولي لسباي سباي سو أخنا هالي وخمطي لديه فريدم قد دي ما يو خيال ديانا من سبب جو كيانا نيلة بلكي دي بايخ مبشو مخناشي باتي خب أمر قالي مد بخشاوانا سباي زمرين مو مهيد أمرين
0: خينا بايت لابايت نمتها
1: لا
0: بيت لأنه قد لابع يشلبها لهمزمت الميرانو
1: ين ماس نمر قطوسة شغل يتخمن بازو خدش
0: خامن تري خينا تخام
1: قم ديو نغجوه سو بربول بيوخن جو راديوية ميوية الناش بزمارة ليت مودي يعني إلي خامن دي ليلة متقبلانا
0: لا
1: لا سو
0: هيتش
1: بيقرخ يعني هدي قطوسة يا راديو إن أنا مثلاً كوزمر تويا لهويا أنا مو بقناية يعني إن شماني هدي دول بش ماي النخراية هدي خشوا خاسترنايا بتي خالة راديو من ناقستان دول بلط للدية راديو ودول خبز مارة ويتران بي بتي خالة راديو إنا ليشان تندواي
0: أنا ويتران بي
1: ليشان تندواي خا خيكيلي مني أكلي برقة يزمرت دول رابع سنة يزمرت للا مهنياً ترى يزمرت
0: بريشاتي قد أزل ها وخين لدبي المختامي لدبي وخين أجل ما
1: شو منه إنا لو يسون تب شغل بنا خريشة كانوا سب جانب كيبي من لا سو جا إن خن خرايا شمل دنيز مريات أتليس خد شقت مياه قرر
0: أمر
1: إن باقر وبصخص بري نسير ينسينا يو نو سو هدي وانا ساعة 8 اتلن خا رب الصادق تهمزمك بالتشعيط تقاط وراي دي نتيلة
0: زيك ما سودان تدودو تهمزومة لا لا انا بخشوتي هرشماشة بيشت انا كمتلت لي شولة لنا قريب تعتم بهير النخ
1: هاو ترى بسيمة هل بد انا
0: بطيانة عادي وترى بي ها ترى تلاديوخ انا لنا هاو ادي بار مايكروفون
1: هم من قلدي
0: اخر هم من اتت بيا سبب قد اوكي اتي ادخونا عزيزة قاتي اينا اتت بيا سبب قلتت قد انا ديو ما كالن بار مايكروفون انا تخرن قمت لاي شنة يا تونا لخا يا مطعمي دي متولا تشاي شاطان خا تشاي بعد خشو رالي انا جورا يودنا تشاي يودنا شمونا لخا
1: زي أخنا ليه بقدر أقول زمرياتي يعني هذه جنان سابا جنان سابا أنا بخشون بليطة البريسة اللي بكخا سري طلاء سري أربا سيديس
0: أتخمن ديها
1: ورابة من زمرياتي كل زميرو اللي بت يعني كل خسيدي شمط لزمير اللي زمرتهم تنيتا
0: دوس.
1: وجنان سابا مغبن وميقرن قمودي سب مياقر آتو رايوتي وميرو لجو فيسبوك وميرو لقى كل ناشي قلت لا قارتني أنا بشماني بريجي أنا يوناتو راية أنا فين أنا توديتي ينمرخ إيت الدي إلى إيتا قاتوليقيتا وتخم ياقورخ إيتا قاتوليقيتا
0: إيقارق كل إيطواتا
1: إينا يامر قد أنا هيايوتي إلى آتوريتا سباي سو جنان سابا زمير الرابة زمرياتا عماية إيمان بزمارق زمرياتا عماية يعني أمرخ ترافيات اتقمتا أن سباينا قاتن قمودي قد مر الشيران قد بديار خل الشرشان قمايا يعني شرش ديان ميوزك ديان ليه وا اختدي بشمايت ميوزك اوركستريشن ايوا سازي وا ايوا بنجو وا ايوا دمبوكي وا فايولين فيتلا جابو كمان يعني فيولا هنا زي شم خل داز برد جنان سابا خسام الديو اها زبرت مقرونا كل شمانه دينا مشمويه الله وبدارخ من نوخل أي زمرتها إلى عميتها إداها أمانا عزيزة جنان سابا شم خلو بدارخ من نوخل مدري

شماش متخرج ايز مرتقى هل بتخاتو خيرا اتلي قارا قم يقرت النهرن وبرزوغو ينجور شماش ايزك اوبانا اهز مرتا مقونا قبرزوغي بياشان ترير خب تما مخشيت اتخبر خي و ازسترونيك ايز مرتقاتخ قا كريس وقا مايكل وقا مارينا وقا ماريل وقا كلو خان شمانا مخبه

0: تخرني يا سداني
1: اللي تخلي زام رئيس مرتا يا هدي أنا وقتي بزمارخة منه من
0: ليلا
1: نينوس هاد بسيم رابقة مش ماتو قريتو قاتن خامن عود بان جو كل خرزة خدش
0: عزيزة عزيزة لنينوس نينوس منشي
1: منشي
0: مغبان تشيلسي مغبان تشيلسي مغبان ديتيم جبرت تشيلسي ليلة مطيتها الهيتش من دي هي شيء
1: ما شاء الله
0: هيتش من دي لاش قل نينوس
1: بلا
0: لا قنيلة لا اف اي كاب لا ليك كاب لا تشامبيونز ليك لا بريمير ليك هيتش من دي قهت خنينا زولتي وخشان الخقنجيتا تخمون مو عود قديش يتخي
1: أنا من مو عود أتو بارش طولت العراق والسنغال
0: رابط طولت لا إنا بخشان العراق طول الأربوشي بها لا
1: أربوشي بها
0: بهم زي بخشة بتوول كاب
1: بودجوت يب
0: إخشي قا رونا
1: رونيك
0: روني بدمتنا خزمرتا قا كلبتوخ
1: بسيمة
0: سبيشال سونغ بتمقرو خلادي
1: بسيمة شماس
0: أخشي خشم زمغ باس وول كاب خارتا بديرخ الخيوتة آتوراية
1: ها بيت قم تمزغ باس جوتا
0: خشم زمغ باس جوتا
1: أوكي
0: من سبب لمن شيت خطري مسيج سقماتي دي من خورواتي باقورنا التشعيتة آتوراية مارا داخي ماسخ ودخلا ريكورد ايا مريقاتي ماسيتون ازيتون الويب سايت الراديو قدمه تي 2 جي ال اف وازيتون اون ديماند وخزيتون نو هدر راديو وديتون كليك ماسيتون وديتون داونلود بروجرام سو اها الى ويلا من هرانتا وورلد كاب امي خلبت خنا شوري والي روتا دي يعني وشوري والي خكمة طوليات الشريانة إن طلعت روات الشركة قمت بول كابي خاطر يشاقل والي أنا وجسي مخبن خاطر شاقل يعني أي شيء تدي بغزايا كندا مكسيكو يونايتد ستيت طلعت روات اللي بغزايا وخدش يعني أختي مخبن خاطر أهابي هوست أي إلى تخمنت الدي إن قومة من سبب يطد بول كابي اللي كنت أرباشني سو قد سبرت آتن جروخي من آتي خشون متوخينا أمرخ أيبت بخايجو ميدل إيست هدي قمر باشنماني وقطري
1: قطري
0: قومت قاد اعتيت مو أودي بودي لقطر دبي كويت سعودي أرابيا
1: ميدل إيست
0: يعني أني أربا أتروات الجولف آني بشق ليلة وول كاب يعني أمرت خقر بطالة لخة هل بد أي شيء تبص قم زيدلو تيمة يعني من تلاي ترتي مقموديلو أربي خمسة تيمة يعني أربي خمسة أترواتي قارخلو سو إن أترواتي الدي وخ بخزاية قد يوخ شمية باسي رابا قد اتلو الممكنو تتقرميلي وورلد كاب هل بد إلى جرمن إقامتا أرجنتينا هاليلة شوريتا ليلة طولتا إديم برازيل طولة من ماروكو إدمجد أنا بسبارنا برازيل خا أختي ديلا مولبتن هم ماشا طلا قولي أربا قولي إينا إديم من ماروكو من مغرب خاب خاب إدلا درو
1: بلا
0: يه خاب خاب ولا باريو ولا باريو برازيل إينا أخرت إدلو إيكولايس سو أختي خبرة مغديانا مو ديلي إديو أستراليا
1: هي.
0: أستراليا قام خورا على باتت كل أسترناية
1: لا
0: هي همنت
1: مودي
0: ساعتريك يا وتر ديان طولة أستراليا من تركيا
1: هي.
0: وريزولد إيوة تري سيبر أستراليا
1: بلا
0: غرملا
1: همنا هي ورطة من الخزية
0: هي ساعتريك يا وتر سو هدية أستراليا إلى جومود جروب روبونا روبونا جو جروب أمريكا
1: هي.
0: روبونا جو جروب باراغواي من

0: خرباطرة يعني إيه. إني رابص
1: ريخ أنا
0: لا إني رابص باي بديوتها أنا طالعنا إن أودا درو مني إن بدلا درو من باراغواي أستراليا بازقة نيكست نيكست ايتش
1: سبت لك
0: اطلق قرمتها أمريكا قرم لقى باراغواي طلابخة هودي أستراليا قرم لقى تركي تريب سيبار سو دي نيكست جيم ماني بابي تركيا من أمريكا أستراليا من باراغواي خارطة طول تطلاق أستراليا بوية من أمريكا باقورة أتروات خينة أتراي ديناتية منها دي أثرت إيران اتلن ناشنال تيم أثرت إيران وبام رابا خلان إلي لمن شيد يعني من طالي جو إيجيا جو أمريك كومبتيشن إيجيا إينا هم عشب خزتلن
1: قريمة
0: رابا سبايا أكي هابي أبن إيران ورا جو خكمة أسقوياتي كترت أمرخ أني
1: بلاشة
0: أني شن خراية ترش أني خراية دي لنايد بلاشة ولا راها الطوطة دي لبيتا جو إيران هلبت بوليتيك هاي تنجمي سو إنا مدرى إيران مصيلة اتلون تيمت نشة يعني بناتي واتلون تيمت أرزة سو وولد كاب أي شي تا إيران بس اتلا خاشان سرابة جورتا قد أودا كواليفاي قا second stage واتلوخ أترت عراق وبابن لتل رابا شانس أخ شكليت هلا آمن وشانس من سبب ربونا من
1: لا ما تخرجين من مالي رب من فرنسا
0: من وخينا
1: من سنغال
0: ومن نوروي
1: والنوروي
0: سباي هذه إيرلينغ هالاند أو يبيده لشوي ترقولي مانشستر سيتي
1: ما شاء الله
0: سباي شوي ترقولي
1: كمانشستر سيتي
0: هي ودي أول طولة لقانور ودي أول طولة درقولة عراق أخشي كليتها لإنش خائر لي إنجري يبيلي عراق ناية
1: أنا خشن قولشت عراق أزل ياتو ما تكرسي ياتو سب كله قولت
0: إنا بهمنت اللي قومت ريزولت هابي لا أخدي بخير
1: لا لا رخا لا لا لخ بشماطة بتيم بس إنا مو
0: خيلة خيلة طالاني هذه لمن شيت هذه مانجر عراق من ديوا عراق اتوالا خمانجر ايوا بخشاون ايوا بورتوغيزي ولا ساو امريكا
1: كم دا كم كراكام
0: يا جرايم ارنولد
1: ايوا او كاساس
0: ايوا بخشاون ايوا ساو امريكا لاتين ديوا ليه وسباي ماي ريزولت يعني سلم من فلسطين عراق مقرومه ككويت بعد درو وباين دخي دقيقه تشوا وادي لا ايكولايز سو عراق تلا أربط على أنا أطراية أخشي بمشو من تلا قد باسل جورجيس لا كم شغلين
1: بيتر جورجيس
0: باخلت بيتر جورجيس
1: عديت ملا قصة تلا
0: بخشان دي لباب بريا جو أستراليا لبريا أو سا بيتر بريا لخا جو أستراليا أخشي خرطة أبهاتي يطني باب عادل خيشة للسويدن
1: دات بس ما قاعدو سيت
0: سو ريبريزنتينج تري سيتيزنشيب تلي
1: هي
0: أي بيت لخد شو complication؟
1: أي خا إدترى بيتر إيوة أجت إيوة هل بتعاون إلى عراق بريت لخينا بابو يمو عراقنا هنا بريت عراقنا طليب وقع منتخب عراق الطاول وا خسد خويلة قصة إذا تيل أوى مدرب مر آتي إذا سنقل علاقة طالت وقعتنا قاستراليا لا طول له هدي أنا مدرب عراقي وين لا بين له أتخز قريالي جو بيج أيه يعني إذا طيوة مدرب مش ممر لا إن هدي كنت أنا درب قتيم الديوخ نسني قالوا قطعت قاستراليا مروخ لا أنا طال قاستراليا
0: يدي خذت جو سوشيال ميديا مودينا وهذا
1: لا تحكي ما دوسي لك ما لا دوس
0: زيادية أن أفندية دياوتي جو الفيسبوك
1: هاي بالا أفندية دوسي
0: قمودي لها قصة تمور آترايو ديلة آترايا وديلة لتمودي
1: لأن خين آتراينا
0: قمودي لها قصة يورتا وخدنا بكتاب وموتا قعراء يعني لبدا يا أخي
1: يطمش يا ماشا
0: زبغ قد ليه وخرابة أتخم خدشا بغدي مري أتخم بحر نخلا جانا
1: شق من بيتر جوارجس اتلان طلط علانة خا قردايا أو دسوكي أو تود لغول أو قردا إلى أربل إلى أو تود لغول قد قاية ويمود غول يشماشا رابع صدان غول وخايلة كالدنايا وخينة أطوراية من طلا مش مو طالان طولة تري يعني تري كريستيانة

0: كالدناي اتوراي وقرداي او قرداي ود الجول
1: انا دي بقراي كالدناي كلها اتوراي
0: كلن اي وخا احنا ليت مش يعني ما بس خبر ما تريكر سيان انا
1: زي ايمن امر كلن اي وخا يعني ما راي كتخ بنن الى خمندي اين امور لتن كلن اي وخا كلن اي وخا اتوراي
0: هي
1: بس باي اي اتوراي هي سو هذه نعاتت امرت كلن اي وخا لتن بورشنيها كلن اي وخا يعني ما راي عدد وادو خاومتها وانا يوم خاومتها يعني اختمرت آتي ود من كويت وأنا بيدي من إيران وآتي بيدو خخينا ما يخنا من عراق من موصل من موصل من لبنان بمرخي الله مبتاوي كلني وخا إيران ولبنان وعراق لا سيزي ليه لا تخ إيران ليه هو يا عراق عراق ليه هو يا لبنان ليه هو يا عراق
0: دوسي
1: سو تودي تنائيد كلني وخا بمشيخة هي إيتا كالديتا إنا قاتولي قاية كي همني بيمارن إيش مشيخة أخت أخنا همنا خ بيمارن سو أخنا نو إيتا قاتولي قيتا يبخ كلن خا زي دي من سبورت خشلان البوليتيك ها كلن يبخا بمشيخة إنا أتت أمرت لي كلن يبخ يلا لتم بورشيني كلن يبخا يبخ سوراية لا عزيزة أدي من مارت سوراية يعني ما بيت يعني بنخابت قارت لقانو خاطوراية من سبب سورايوتا خاك ما قمرش ميلا قهيمانو تمرن أول سوراية لي ها أول سوراية لي يعني كرسيان لي وقتلها ببورشينيا وبيشت لبة بالخا إيتا دي خا أتورايا خيشة بيا كلدايا بقرايو يعني وخابية بقرايو يعني سريانايا قتلوا ببورشينيا يعني بيشت لبوتا بلدنة يمرخ يعني يلا مو بتوي كل سورايخ ها اللي يشالخ ليهم زمخينا يا ابو خشت خراعتي
0: انا خش امرخ كل يوم كرسيانة كرسيانة
1: كرسيانة بيمشي خه انا بي هيا يوتني وخاطراي كله سباي اي نو بروبلم اتم متخرو خمدي مرو خوي لي كل داي بل كنت اوباني يو نيوز بيبرز
0: انا تقاتيم لنا ويد هي لنا ويد تقاود يعني الا بس اتوراي بس كلداي بس كل لا ويد انا من كل ملات متنا
1: بيتر بيتر جيورجيس انا خزين طول لقى عراق من قمد انا
0: لا وسنت لا موري والجوتيم
1: جارك موري والجوتيم انا لنهمز مخ دي لا اتوراي
0: لا لا لا اخ طالانا خمسه اخ طالانا
1: اخ طالانا إنا ويو تيمة أثرت إيران غزيلي خا طالانا برشا مصلي وإما صليني جو جراند
0: خزيالي
1: so خزيالي يعني هدي أخنا لبني خارخ قد النديا برشا مصلي وكيميا قرخلون أخ طالاني so أنا يخشيون وقت أثرت إيران كله طالانو إنا مش الماني يعني توديته مش
0: لا لا تلون كرسياني
1: يعني غم خزنة وطالعنا اخش لا دي لي شمي مودي بودخ لفالو
0: ما صخزت لا
1: يا يا
0: يا مودي هديوم زيون بس قلتا
1: خينا وول كاب اتلا
0: اخش مر ايما بشارية وان طال طال طاليات
1: هدي مغبان اترت عراق هلبت بداية قد هدي امر قدمة قدمة روشيبا قدم تجلد ساطلع يعني برخك ما ساطخ يعني بساطلع ديو جرمن طول إلى من كواركو أي إلى خا أترى خاتل ويرا اتلوخ نيذرلاند يعني هولند طول إلى من جابان ساط اشتق قدمتها هولند من يابان اتلوخ ايفوري كوست طول إلى من اكوادور هل بت ايفوري كوست إلى ساحل عاج
0: اها اوكي
1: ساحل عاج افريكان نيشن طول إلى من إكوادور إكوادور إلى جو ساود أمريكا خارطة تلوخ سويدن يوروب إلى طول إلى من تونيزيا
0: من
1: تونس
0: تونس
1: من تونس
0: أوكي
1: تلوخ ساتري قدمت درت يوما أني قدمة خارطة تلوخ قطلوشي بقدمتا سبين طول إلى من كيب فاردي تلوخ بلجيم طول إلى من مصر وإتلوخ سعودي أرابيا طول إلى من يوروغواي وإتلوخ إيران قخد السر قدمتها يوم طلوشيبا يوم طلوشيبا قخد السر قدمتها الاس بي اس هنا كله مغزوي طول ياتي خراي
0: بلا
1: غزيل وخراي
0: ها جينا بابا نور تيم ديوخم طالي مطلوشي بخد السر قدم
1: خد السر قدم تطرت ايران بيست اوف لاك جينا بابا نور وقاعاتر بابا نور وطول الى من نيوزيلندا من نيوزيلند
0: ها مش واون
1: yeah. هل بد نيوزيلند سباينا بد ركبي يونيون
0: ها
1: ركبي يونيون رابا خلانين يا جتا ليطن رابا جتا ليطن
0: جتا قلولتا لا
1: إنا لمبخ شابا إيرام قارمة إيزي خان نيوزيلاند
0: بلا؟
1: هي بقارمة
0: يلا بخير
1: خارطة لوخن أربوشي با بخارطة طوري لفرنسا من سينيغال
0: هي أي خير أنت طالتها بخوايا
1: رابس أنت طالتها بخوايا أفريكا فيرس يوروب تلوخن إراق طوري من نوروي أي بوية 8 قيدمتها
0: أي أربوشي با
1: أربوشي با 8 قيدمتها
0: أي بتاون أخ قطوة أختي أمرخ ليلة الديان أخم بيشان دي أخ قطوة بشان برجلنا
1: وخارطة له خدسر قيدمتها أرجنتينا بطالة من ألجيريا
0: آها من جزائر
1: أرجنتينا وألجيريا ألجيريا جزائر شي 8 إشتا يوسبين بد أو طولتو قمت الطولالة من جرمانيا طولة مودي خو بسبارة جرمان قرمقة جزائر قا ألجيريا تيلا فول تايم الجيريا قرملقا جرمان
0: اي
1: تمانيش تيجو في اسبان
0: بلا
1: يا سو طولتها اني خبران وورلد كاب
0: خدت مخلب اد وورلد كاب جو اجت كيف جو جو عراق با تاخر شي تشوي ايش تبلت من عراق لا
1: شوي شو طلعت ثمانية شوي شو الاخ اخو
0: تاخرت شماشة جو عراق اجت اتوخ جو حديقه برج اخوانو ان طولت جو تات وورلد كاب انا تاخر عليها منخله ولسان جملي الخونة رمزي ليلا أول إيوة شتيانة عرق نمبر ون تخرن متوى البوت ديق وحديقة جاب جدد أمر مرجوز جدورة يعني كنت أورا من دول جدة ما خمر بهمزخ باستن يعني جلدود أمر خزاق كله كنت خبطة تلفزيون تعزو بليت التلفزيون أن أن أبو ترقياته فكر من إيوة أن كالر ملون إيوة خلاص بقى خ يا خان يك خز برجع قلت كنت أتلا تلفزيون ملون كأخ من جودة خز خيلا ما طيريشان جودة بس قد خزخوا يعني قلت خامن أن مديان السودان تخرين الدين تخوا أربعة خمسة عشر سنة خذوا أية وول كاب كل تيو بولت التلفزيون كل حد يقع بارج جتها إجا أن ما مختار أخذ باقلة بداية يعني قد أن يعني خياره وأن ما مختار أخذ مرقق
1: That's right هذا لا وول تمجد يخزن وول كاب إلى خا كابي لي يودو لكل الدنيا مود
0: بس مكانه
1: يعني away from بوادي إيران كمالة ورتجو كوتاشا من أمريكا إنا بخيل دالة خبرة مغديانا قدمة بعدنا ساين أجريمنت بالأطرة إيران وأمريكا رابع بخشابة وقت أطرة إيران أمريكا نيشو إي وقت من بليوة لون قد النمولاية يعني أوي بسبارة ورابع من ديوا أطرائين إيراناي بياني دينا بليطة خيش الأمريكا لوس أنجلس إلى تكساس واشنطن لخا جو استراليا بسباري وقت اول سلطانه كومبليتلي منبلي عليه اختي قد منبلت خا سلطانه كيمل ار بي شواشنه منبر شاهين شاه وميت خا سلطانه خاته ترى اترى يا ورجو كيوس زيد اخو الرع عراق جو كيوس
0: قام قرمط لهم
1: منبر صدام إيران بوياو بشخربة من ساب إيران من ياندو بشي لربا من العراق
0: طلع العراق إلى إيران يعني أطرت إيران لما دو قتلة من أطرت عراق إلى طلاقي الله
1: ورابا الشوطي بريشت جاو
0: بس مجانوخ
1: يعني لما شيت كورجستاني لاو
0: أفغانستاني لاو أن بسطة يعني بسطة خضروان دا إيران إنا شعوتا
1: جارب جارب باور يو أثرت إيران يو داشل طب أمري خم بيرن هاويلن ساما أو بأمرو بانا بين هاويلي ساما
0: بس ما جاء
1: نفلي برم دبرانوتا بيشن وكوتاش وبلاش
0: وشو قيلة صافيا
1: سو دونالد ترامب موجود لي مري مري أنا أولاين قمايا تليوا أمر خبرنا تياتي بتيه ويا مخلي وخبرنا أنا دي وخد جاء أمرخ عراق ليه وادا شلام اولاين قمايم بلي لاين ترين بلي هديه بيدر هديه من عباس عرقجي عباس عرقجي
0: بس ام بياش اخينا
1: انا يخزنني رابا انتليجنت ايدي اختي هديه بروبلم جو اثرت ايران مودي لامي قد عند بيطي اش لا مدينه وادا اجريمنت قومتها بقدمه
0: خيال طبعا
1: تروشي بديا بال اجريمنت الخمسه صار بندين نقزه دي لمتو دونالد ترامب هل بد بخواش نرابه نقزه يعني قطوسة يورانيوم
0: او قمايل
1: ربما اشتكي لويت يورانيوم او مصيا ايران جو متخد خشب تطرسا نيوكليير ويبن مبي يعني مصيا دنيا متلقاله ميدل ايست تلقى بالنيوكليير سب زدوته مودي لا اثر دي لوارا جو كربو وجو خمتا هدي امريكا نيوكليير ويبن إنديا أتلا نيوكليير ويبن أخشي ليه ما بلخير نيوكليير ويبن وبروسيا أتلا ليه ما بلخال سبب المبلخال بختام إلى دنيا أخي بعد أخي نيوكلير ويبن كي متلقى لأطرة أختبيلة بتهيروشيما
0: هيروشيما بس ما جاء
1: سو ليه ما أني بدنا ديل أجريمنت ليه ما بلخال إيه إن إيران هذي ولا نيوكلير ويبن بويا وا أو ريشة بوش مصديانة جو ميدل إيست
0: أختبيلة جو عراق مرة إتن إتن بطلة شم دي لتفعله
1: أخينا هادو راشا خينين أختي يورانيوم خمن شرط دونالد ترامب يورانيوم جارك باش بليطة من أثرة إيران ين أمريكاي بوري جو إيران متلقيلة ويورانيوم يعني بصابيلة وأجريمنت قهدية بخشان قومت وإسريشن دينا بتايا أختي دونالد ترامب ماري لقاء هل آبت قد إيران لي مصيا أودا نيوكلير لي قابولي سو إن نبدلون أجريمنت عباس عرقشي هدية له حرس الثوري إيرانية دون فيا جاوت شلابة حرس الثوري الماني شمه يشمه المرشد الأعلى مرشد الأعلى ماني له إلى خامنئي خامنئي خشلة هدية تيربرونه مجتبى خامنئي مجتبى خامنئي بخشان خزدية لجدام
0: خربة
1: باب دي ومخيا خزدية لرابا لهالدي ليل في تيوتي في ليلهم زمان أختي مارنا قد هالا إلى خايا وآون يقولي لي أخمرت يقولي لي أوردر دي بوغدان دي إني بوغدانا من مرشد الأعلى ياتي سو مجتبى خامنئي بخشامن ويالي رازي أختي حرس الثوري أنت كي مشمي لدى مرشد الأعلى دون فيا قطاط بريشة بريشة خا قطة ليلة سب رابا موت يمريلون أربت يمرخلة متشدد ليت مثلي شانت إيران مو يمريلا خنا متشدد أخمر ترابط خمتانة لكروبة أو رقيانة أو رقيانة ليه بيا عبد السلام أختي نيشة إيلة إسرائيل أمريكا لماني تلقي مبادنية وإتن خيكمة من نهر جو أثرت إيران جوري شانوت الدية لا إنا مياقورة آتي ود أمريكا مياقورو خيخ آتي ود هوداية مياقورو خيوخ ولا ماشي تأثرت إيران رابو هوداية كي خيه يعني يعني إتن من أصلا هوداية سو أخدينا فلسطين هدي فلسطين وإسرائيل مخايك ما شنة
0: من 48
1: من 48 مخاينة أوضالة إنا تأتغزي كما فلسطينيات نقوة كبيرة نقا هوداية وكما أرزت
0: فلسطينية
1: فلسطينية كبيرة نقا نشت إسرائيلية وكي خي جو
0: إسرائيل قارن أني تي قارن عرب يهود
1: يه سو أخنا بغزايخ أم دي خربة مغزوية أنا جونيوز إنا تنمن ديان سبايخ اللي بغ بغزايخ
0: لا منشي شماشة ترى خيكم راب سامة زادة من نيوز إلى ترى لين لدوز راب من نيوز بخص لدوز يوم تلا بخص خامدي خينة
1: وبريشايت هدية هدية تلطل الذكاء الاصطناعي
0: بس ما قرأ
1: أوديو انتليجن أوديو انتليجن أمي ماسن أنا شكلوخ أختي شقنا شكل ديوخ يرشنو خشكلة دية متنا شكله خات همزومة سباي الدي همزم تتأنا بين متنا يعني بخزت لهم أوبس بات وخي من ديت همزومة
0: تمرت آتيت
1: أما جمع هي رخة منه خرخة منه خرخة من ديوان شمان ديان إنها بخبران السكران شختان
0: خيط
1: بخزت بمرت ناشا أو أمي
0: أو دخلت خمارة
1: فيسبوك أدخل همزومة خبران لا شارير لا سوداني وهمزومة الماني قد وصل بيست خوري آت همزومة ألي سو إينا إلى ذكاء الاصطناعي سو إديو ما بالوتنا جو فيسبوك خا ناشا من أطرت إيراني من أمريكا همزومة در قول دوا همزومة
0: در خيط
1: ناشا همونينا إينا لا همناتون كل من دي تخزيتون
0: بس ما
1: هل لا أتويتون متيتون لوكال نيوز دي انت لخا مودينا قد وصلت شانل شوالة يو تي في بتخيط شميتون اتشا اسرة اس بي اس اي بي سي اني بخزيتون لايف قميتوخون بيطيتون قد خبرنا ان انا شدر انو خلينك خا فيديو لهم من
0: لا كل مدي دوسي
1: لهم من تخريشة
0: دوس
1: سو بتآزخ الغدامن يختكريتا موديتون مارا شمخ الدازة مارا بخشان آتن لد شمية أهزمة زمارة من جد.
0: تراب زمانتي ما تطلع أنا هلا طمانينا.
1: سباي خم خرواتي راب أزيز قاتي. أبن لي من خزي باتا قم باتا. إنا هم زمن من رابا. يلي بشنك يا مزمن خمودا. إلى رابي ميشا أشوريان
0: شميم أها يقول خرزي
1: مغبن خبراني مغبن شير دي دي كاتولو ميشا أشوريان على اللي خياريخي يعني زودة من عمر 8-8 جنيرات خمدية إيوه خمن بس سينارست اتفليمي جو أثرت إيران
0: أها
1: يه سو رابع أمانة اتلم هيروتا جو خقل جتوتا كتيبة لخزمارت شارة شارة تشوى أمراه
0: آه شمنون إزمارتا
1: أي إزمارتا زميرو لأختي خزمارة إدمون ترنيان
0: ها ها أوكي
1: سو شم خلو خسامة كيريا وبدير اختشعيت تعاتوراية جو أستراليا قدابها القصات
0: خلاص
1: مشموية النهادرة

0: مجموعة البرس قالت إنه هدرة وبشامخة هي زمارة خدشامو كريالان إدمون ترنيان من قالت زمارة أزيزة إدمون ترنيان ورادغزي من خبرانة رابي ميشا شوريان ميقرأ أما نول بتايخ الدواء سامخ خرايا وبهمزم خدشامو دي بيتهمزم
1: أو بالسود أنا بتاعه بخشوتي
0: لا بصلا
1: أطورايت دينا مطيل أستراليا
0: أها
1: زي أنا يتمودي شماشا شميونوغو براقال دقلت آتي علامة نخل خالوخ إيشو رمزي أفرام ساوا نينوس من أشب بالأخير أختي أمري أبو البكلة إيو بضانا خارطة تيوالي برسكالة تخرن أو برسو باقامة تي لمطية الأطرد أستراليا شيد ألبو أتصمو إشتية إيو شيكر خاشم شيكر
0: خيط
1: زي
0: خيط
1: زي أنا كمن كمنو إيونا مشميان برقعة دخلت أنا قلت تي لأستراليا ألبو تري خد أخليك
0: تري ألبو تمانس
1: لا أطشي تماني هي تمانسر شوى ألبو تصمو أطشي تماني مطين أستراليا همن تخرن قلت مطين أستراليا إيو شابتا صاد أسرة وبلقى بليلة بطيران الخليج
0: أها
1: ها قلت قلف مطياو هلخه واي قرشيو بابرويزا اي قب اطر بابا نور بابرويزا قرشيو قطيه هم من هم
0: قرش
1: قال بطش مي ملي هل مطتيا خوشي بينو جو عمر تربان هرمس حمزه تن اي كلا ايضا تمزيت جو برقا دقلت مروخن شيكر بيتو خبر سوبر شمه شيكر دوسي لا هذا ماموني مطير شيتت ألبو أتصمو إشتي وثمانية أستراليا خامندي كريب أمرنا أخيت بشقنا الله يمري وقمت خيتة أستراليا وراب بشطة خامن هم زمات أمريتون أختوخن انطارت من أدنسا بارك من بونريك هل فيرفلد إيوه كله بوش بتوع بتوعات دوسيلا دوسيلا ماموني مطيلة سامزود أطراء مطيلة بجيبان تراندويك
0: خيت
1: وأن إيسلك وهيلزدل سورة تامت جميلون خارطة برتخ منه باني خا بيتا شو تابايا عديب ايوه ننو اخلاب قامتها
0: قالها من يخلا
1: قالها من يخلا دوسيت جوراندويك ماموني من يخلا قام خمشاشن يامرو ايما تخوى زوزة 3 دولار قام طرد بيتا يتياطنا بيت خلوة شقليون 3 دولار متيوان خلوة وعزيو هادغ زي اني صوفدن ايوه بطولة جور انا قلت خشوا أنا يعني شيء أطش ثمانية تبقى كسماموني خزوهم بطولة بيبسي وأن فانتا أن بطولة جورة أتخ بطولة مصديانة ليه نتوى أن مش أن قوي سور قوتية
0: ترلي تارو بلجي
1: بس ما جانو خيوت قمتا أيوة رابا بشطة أستراليا رابا سب ماجورتي كرسيان لخ سورات يوتي خدجة ليه رابا يعني لما تا خد سريبات هل تلايباته أتخ من ديو ليه لهذا أخيت الله
0: خينا رابد وسميرالوخ لا شقل خخشي أطراد دينا بليتا من العراق شقل خطوصة من أطرة إيران من سوريا من لبنان من يوروب رابد وخزي أخشي من يوروب مانيوتية خا أطراتية من يوروب من لندن تية لبريشة لأستراليا قد خي جابو إيوة رابي بيلي من درمو
1: عليها مزيد لون خيو
0: عليه ولا خياري
1: عليه ولا خيار خام أن خام شت السنة عتيقة
0: هي رابي بيريون درمو قمت خيشة واللندن جو لندن يخيو جو إنجلند
1: وخاني مو أنا من خليه نخليتك
0: إيوة آيرش
1: آيرش
0: هي فإيمان تيرة بيريون بيو فاملي دية شيت اشتي أربعة لخ الأستراليا مقبلة أستراليا وبش لجاو
1: هي
0: سباي بيت مانيو الشريا بيت يو او تو مكان على من
1: يعني
0: رابيتا صوبيا كان
1: يو او تو ما قد خزيو علي قال لي بقى كل خط انت بالرابع قرب هاي وتايق هاي كيف امر خير ناشا خلال الدنيا اخبرت خلال الدنيا رابع ما بلخوالي
0: يعني ايما تعبته منتية بخمندي
1: منتية بس
0: اي او ماناي امرو خلال الدنيا يعني رابع صبايد اختمرت رابع صبايد
1: رابع صبايد هي نبخى مرايخ
0: سو هي يا امرا لخانا جوتا اتوراي شوريلو بتاي الأستراليا شوري أنا بتاي من البوت ماني مو تماني خا أختي عندي نتية أيها كل شميون من رابي بيلي من درمو وغير قاتي وميقرأ دن خبر دا على يا
1: يبني صافوتا أنا تري عشان أختي مسكين
0: قدن تري برسوبة دينا بيشي قدا أمر خيني على لون خي عريخ سو البوت ماني مو تماني خاتي أنا راب أختي قمت أستراليا دخي وإيوة كولوني إيوة خد خد شعبات استعمار إنجلسناية سباي سو أستراليا هل ألبو تشموخا ألبو تشموخا إمن فيلا فدريشن سبقمت دخيوة قمت نيو ساوث ويلز اتوالا الكشن جانو يبرشوهم دبرانا قجان بريشو من فيكتوريا بريشو من أدلايد بريشو من بريسبن بريشو من ويسترن أستراليا إمن فيلا فدريشن وإيدانا كلها جميل أن أمرخ إشتا خمسة أمرخ قبخيات أغداني ستيتس ويلون خا أندر وان فيدرال غوفرمنت يعني خا وزير بتهاكملون ريشة وزيرة إن كل ستيت نديلا نيو ساوث ويلز نديلا أدلايت نديلا بريسبن نورثن تيريتوري بيرث ويسترن أستراليا أن كل خب هايلو بريمير ديانا وبكيبو لما نتبرشي ليبر يعني ليبرال
1: وهل ديوما
0: هل ديوما بشلة من البوتش وموخال ديوما سو قمت يو ديوا تيست رابا اتوراي مطينا الاستراليا هي بيري مدرمون لوقيقاتي خاري شجو جامي ليش وقيا وصالي واقلم التيوا على الارض استراليا يبيبا لو خوراقة اكزام امتحان قريل بلشاند انجلس وجوب الدن بو قاري سباي اتليطي وجواب سباي
1: دايرو قدي جامي
0: هر قدي جامي برو دور الاترديتية مني
1: اوكي
0: سباي So, خكمة according to immigration شيت ألفها وتمانيما وطشيخا مارا منجو كل اي جامي مارا نجحلن أختي اشتجى بناية ايا ألفا وتمانيما وطشيخا مزموخين يعني قم زودة موت لاي شواشن سباي نجحلن اشتجى بناية أربا آتوراية بقرايونا دي أسيريانس أو خبرت أسيريانس سباي وتري إيوا خمن لبنان إيوا وخا إيوا من سوريا
1: أوكي
0: أني مدني عاطو راية انت رخيني مبيوني بابي من جبل لبنان شمت إلياس إيوا وخمنه من عراق بيانو إيوا أخشي عراق بدانو إيوا أوتومان إمباير إيوا لتفع عراق يدانو عراق بيتلا البوتشومو سريخة
1: بس من قالت سبخت خلانا من ملخ سريخات خري
0: يا سو إنا من برد آتوراي شوي قالوا هبانية إيما شوريلو خينا إنجلسناي شوي قالوا بلطلو من عراق مهيرون عبد الكريمي وبدانو إيدان جو بلقيت شنت خمشية آتوراي خينا بوزبقلو أدي وا أمرخ جو هبانية خش البصرة كاركوك بغداد الموصل سباي اني خينا برشلون خكمه من هر من تامه من هبانيا ودلون وراقي ودلون ابلاي قد اتير قا استراليا هل بت تيتي بدياميه لبيده
1: هي طيارته بدها
0: ات طياره بروانه اينا بشي وارزن قاتي بدياميه
1: اوكي
0: سو اخت متخروخ اينا او اتوراي قما يديرتيه اكوردنج قا رابي فيليمون درمو يعني يودن مودرن ييرز خمشية إيوه بيتوت تشمشون قدشو
1: ها بيتوت تشمشون قدشو أو بشاعتي قبلت له
0: أو تيه لشيت ألبو تشمو خمشي طلع
1: ها
0: يا شمشون قدشو شمشون أي ما اتوالي خب بيتوت رابع جورتا سو إيمن تيرو لأستراليا برش بيتوت مناخد شمشون قدشو بتاي لأخونة أليكس إبراهيم وتوا أندرو أفاكيان باب دواهيك يتخرخ والي واهيك يتفعلون ريل استيت وانم ديان سو أني با جو خمشية نتيا من القمع خارتة بتاني جو اشتية شيت اشتي طلعنا خنا همزو مخشو بشقويا لي بينا أدنا ألف ليلة وليلة قصة
1: بريخ القيم
0: سو جو اشتية بتايلي رابي بيلي مندرمو بتايلي دن خبرتا شيت اشتي اشتا يو أوتو مكان على من يخلي بتايلي شيت اشتي أربا مطية لقب بيلي مندرمو بتخا أربا خمشة يرخي أوتوما أني كل إيوة خوروات تكركو كيوة بيلي مون
1: أني تكركو إن أصلا
0: هي أني كل تكركو كيوة
1: أوكي
0: وبيتو تتناخ موشة موشة وتوخا خينا بيتو بيتو من شيري شمة خينا بخلط لي من شو
1: نشمة
0: إنا ناخت موشة موشة يبارخ ويو اير ترافيك كنترولا يو سيدني ايربورت يعني دي مصري ومرمي طيارة وهمزم منه وسليمون وسرقون وبرتلون ودنم يعني خينا إيوا شو لسبايت ولا راب مناخت رابي موشة موشة النتيجة أنا جو اشتية شارتي تشتية أخت متخروخ مامونوخ على من يخلي أن كلها يخيا جو بادينغتون جو راندويك لأن جيبان سيتي خيا أوب يعوتو مكان نتيجة لفيرفيلد إيوا من أمرخ أيكي لقنطرن مياقرتا كارمن لازر
1: برقود ستيشن قنطرن مرهاطة آتوراي
0: مرهاطة آتوراي تشوتا بوتا هل كامبرلان هايوي هاملتون رود كامبرلان ها خينا بصالت خينا بارتيتوارو كامبرلان مودي لبتايوخ بتايوخ إلى مدرسة نصيبن بتايوخ إلى ألدي
1: ألدي هاي خيس
0: وكريس بوين دكانة أوفيس تاما وخارت بتاع لويكلي أني كله يوبوش أني ليه ما صورت وجابه هاي كله كنجرو وأني يعني لتوى خجد لسوريا أو بيتقامة خمزة من دن خبر ده إيوه الكورنر هذي بخزت لهم رابع تاون هاوز سينا بريا تاما الكورنر هاملتون وكمبرلان هايوي الكورنر يدوخ تشابلي قمزا من بيتي قمايا دن خبر ده كما قمزا من أمي
1: بيت ها خينا ماموني جورانديو قمزا من بيتي اشتي أربا اشتي ألبي
0: دن خبر ده اختبوش أرزان قمزا مني بتخمشة ألبي
1: ما شاء الله
0: سباي 5000 دولار اختي لمن شيت خمندي 5000 شتيه
1: 5000 ادينا
0: يعني لا
1: بس ما بس السيباره
0: لا يعني ليه بخ رابط
1: لا رابط
0: اكزاجريت مبالغه هنا سب لمن شيت هذه كري رنت جوشنت شتيه ايوا 3 دولار كري خبيت دو قتل بطلع دولار
1: مش شي تبا خلطة؟
0: جوشتية
1: بلا
0: اي مدبيرة دولار من شلينك لا استراليا هل شي تشتي اشتا لتوالون دولار وسنتي
1: ها
0: مبلي خيوة بيني اخ انجلسناي امريوة لبيني
1: ها
0: و شلينكس
1: شلينك
0: ايوة خمر دولار
1: ها صباي
0: يعني هالا او باوان دي لتوى صباي سو استراليا شغل للدولار و انجلسناي قام هايلون باوانده من شلينكس خشلون قا امرخ باوانده سو اني كله مبلخيوة زوزة قمتها هل برك زي ان سلمان اطلا بوتل تخلوة بخسنتا تري بوتل تخلوة بخسنتا بزون بسنتا
1: سنتا
0: سباي كري 3 دولار 4 دولار شبتا مد وقتا من اديو خمشمو اشتمو شوما
1: شفتا بيت خمشم اديو
0: سباي بتواتت خمليون وبلقت اديو زونت لي قمت ايوا بخمسة الف اربعة بقينا ويجس كما بلطا وخلية بلطا ويجس اما دولار ويجس بالخطوة على كل الشبتة اشتصار دولار
1: شبتة كلها
0: بشتصار دولار ايوا سباي ينشو صار دولار سو ايمن دويجز بساقيلة مندي بساقيلة سباي إن هذه ناش مودينا بسقادة أنا قد مندي سقلة ويجس
1: وشهر ويجس
0: ويجس عين بشلا سوق هاد خي هذا إنفلاشن جو أترواتي هذا جو يمرلا بابلز هو يا بابلز شارع أو فقاع خزي دي من خمدي هذا بشخانة يا جوب جوب جوب هذا جوب هلا نخرط باقي يا أخنا نهالا دوغ جدي يب يبتها أستراليا ليلة بشواقة أو بابل باقي سبب بقيرة وايلة خينا انفليشن خينا وايلة كسات اقتصادي لواي جود خيودة انيوم بتاينا اتراي الاستراليا شيد البو تشمه اشتي اربا اتوانا خشو تابوتة اتراي يمرخوالا اسيريان سبورت كلاب جود راندو كيو بنيو من سبب يو اوتوما اتوالي خخورا هل بدي من مارخ يو اوتوما يعني مناخت يو اوتوما أختي هنا يو همزمت أنا مزوم وخاطخ
1: هي مطب بش أنا هر شقرا من بلان
0: هي ميقرا يو توما اتوالي خخواري بارخو يو كانسل فيفل كانسل فيفل كانسل مرونقا ميقرا يو توما مرونقا تزي هدياتي ودبخاي يو شنت اشتية من شي تتماني وقلل فيرفيلد يو ويسرن سابرز بتلوخة بتجروسه خير وسته ليه تجلس برتا يعني امرخ توقعات دي سبريات دي يشوق واللونج ران يعني مديته مو بويا سو وراد خويلة يو تو ما يقول لي خبره كل اتراي دي وتاما جوراندو كو بادينغتون مر مودي تون مار از خلفير في البانخ لخيوتان تاما تنشولان رابا بطلو تلي هابيلان و زون بتواتي من سبب بر سريش النخينة بلو خفيرفل بوي رابا خيلانتا يعني زامتي لما تشخيتون بتواتي ومن دياني خيوتا بشخلفا رابا مشميرون على تيرون الجيبت فيرفيلد إبن تيرون جيبت فيرفيلد بيرون بنون الديان شرلو بزيادة يعني جو أمر خلشيت اشتي تمانية اتوالان قرب الخا خمشي بيرو من أربع خمسة فاملية بيرون الشوي ثماني فاملية يعني خا أمرخ إن أودت لأفرج الطلاع جاناتي واي إخوة خطر ما جاناتي مطي إخوة من أطر إيران هرب ديد أنا تيجي نرابة أطراي يعني خم إنه خورا نزيزة على ولا خياري خشمشن عازت شمشن عازت تيجي ربع من يعني رابري إبرخ ولا شمشن نجار خذت له ومرت مط مريم صلوات خالد بولدينغ ستريت اتقنباني لي سعد مر ايش يشمون واركديا قنيون انجيورجيس قنباني له شي تشوي تري شوي طلا كل شو التنجاروتا شمشن ازتي بيدو يعني دو خيانه ورابا برسوبه انا تخرن خورنا زيزا ميقرا جوجو بدراي نشلامه قاته يوسف يوسف خون سمير ناخد هرمز كلو أن دوغيانا نبليخ قداها عمره لا دخي يباش من إيمان يورخ كريدت قخناشا بتخاري وخ اندي نبلاخة هدية قاته يعني دي من يشقخ بأمرت مطمار يم امرخ بلن قاشي لمرخوطة بس ما كان دو قاشا إينا من شويخ أو قاشا إن أو إن أو قاشا أصلايا لهابي وأو أمر لهابي دلا سو أنا بخش من بيخشوتي أو إقارة بيجورت يا بخلي يا ركيا بخلي قطرة برسوبة إلى خا أركديا قنون إنجي ورجس
1: على ما نخلي كنار فرداس
0: وسعد مر إيش يشمون تخ منه قد هل بد بمطلب من شو تابوتا أطريت أستراليتا بكتابنا كتابة رشمايا قد يشوت السادة مرئيش يشمون بطلابنا مني قتابنا نخا أمرا ومرئيش يشمون ببراشي لي قاشا بعد البيرو قد آتي أستراليا
1: يعني مناخ أو قاشا قامة
0: آون يو بريشي
1: بريشي
0: مترشة ماشي وخورواتي دخي وخ أنا وقاشا عاشر ومرئو دي شوية خورواتي مودالي جو شماشوتن جو امرخ جو شوية وثمانية قاشا بعد البيرو قاشا يوننجي برجيس ترنتو على من يخلون ايوا تري شماش سيمو و قديشا ماريو سبخنانيشو قمسا انو شماش خارتا
1: طعم قبابي دا ماريو سبخنانيشو
0: خارتا مناخت مرئيشو سرجيس بس يعمل قاشا يونن قاشا مرش مومبايي وققاشيونان آتي والأمريكا قد هايوم عدرانا قاتي قد هايو كورا بسقوبا قد يشوت تباطريركا هل بدي من المدخور كورا بسقوبا رابنا شي بقر يمري مودي لبورشنية بالقاشا وكورا بسقوبا واركدياقون طول انتو قاشينا أركدياقون إلى جورة شوقاشي إما الخمر عيتا هاو إلى شوقاشي
1: يارك
0: هاو إلى أركدياقون جورت قاشي دخيل أبسقوبة أبسقوبة إلى جورت كهنة مطرابوليطة إلى جورت أبسقوبة وكهنة وخارطة بتالي باطريركة مرخلي رش آلهاتي إلى جورت مطرابوليطة وأبسقوبة وكل كهنة وخلي ريقي تنجو إيتا سو أركد ياقوني هاو جورت كل قاشي ومعدرانا كل شماشي كورة أبسقوبة واجبوتي ليلة قد أوترازة هل بد ماسة أوترازة إنا واجبوت تكرة بسقوبة موديلا إلى سكرتر يهابي ناطر رازة قدوء بسقوبة خمرعيتة هاوي لخاء بسقوبة لبايل سكرتر يعني بايل خناطر رازة قدوء بسقوبة يسامي لكرة بسقوبة يمري لكرة بسقوبة أول شو لأخشي يهابي من بسقوبة منتس ميتينجز إيكت آزل اجريات بيك اتولو بسقوبا بامر قكوره بسقوبا كتولي بلانك تاوا بابد لخشي شم ايدي كاتولو سو قاش ايونا بيلا اتي والاستراليا طلب لي من مرشو من مرلي بيناتنا امريكا مر تلخصا هو زي كسلي بود النخ سكرتير قاتي لقبله بيوا سبيتو تتقاشونا ما شاء الله أربع بنونا وأربع بنات تتوالد ثمانية يعني سيال السورية وخمنو شلاما قا شماشا ألبرت يورجس ومناخت شماشا بيرت منيخ لقم خك مشي
1: قم خك مشي
0: نعم سو بتايلي قاشيونا أسترالي بناي لأمرا بيهيرت شو تابوت أطولت أستراليتا عندي وصيت الديو أنت أنت خزيال وقدر قولت أوضال إذا أنا همزوم كريوتا إن كوتاش تبيلون بالننوي كلابو خويادة يوتمانية ناشت خويادة ليازي وننوي كلابو ناشت ننوي كلاب لياتي والأمر تمطفري من سبب خويادة وشقيلو مدبرانو تتقيتا أن بشارته كله إيوا خويادة يو أوتوما إيوا مدبرانا قمايت خويادة يو أستراليا هي ماني قمراشملي قمراشميلي البوتشمو اشتي 8 اي من درشملو خويادة تيولا يا تورايو تيبل بيت سيتا سابريتا اتوراي تهران ومتوا امتنايت اتوراي تهران بارسوبي اخ رابي هومر رابي هومر عشريان دكتور عاشر مورد خان مناخد دانيال كريزبي ويليام بيريان دكتور ويليام بيريان زي اتوا بارسوبي ايوا كلو ليبو قليبه بتسابرايوتا أن بيلون أمتناي وبيلون شت السيوة خويادة جو إيران قم شت السيلة إن خرتق موديل تي ولاية بيلي جو كل الدنيا سو يو أو تو ما قم شاقلة باوت أستراليا سباي إن ما بشومان تلقت أو خويادة بتشلابي لخينا براقل هدي بياشي اللي جو أمريكا إتن هدامي جورة إن براقل أو خويادة تخوا يعني هم من إخوة بتزبوطة وما زبوطة بيلا زبوطة كلها أمرخة
1: لا رح خاين شقة خدانا خيطة
0: هاي خدانا خيطة إنا آتراي مصيرهم بانيلا يعني جو شنت أمرخ شوية وثمانية شو تابوتا آتري تسترليتا كل إيقارة وخادوتا أنا يمرنا خبرة يمنا إلى يما وبابا كل شو تابويات دينا بليطة جو أستراليا
1: أو خبر شو من قبل تلايشنا هل هاري أمرت له
0: هل بد إيوة سيدة قميتا تشت إسلا وبنيلا مدلا مدرش تاتوريتا شكيرا لليوم مدرش تاتوريتا بلاخيلا
1: هل ديوما
0: تيم ديوتا هل ديوما بياشيلي زي أنم ديان رابس باينقاتا يعني لا أخشي هابيلا أمراني لا أخشي هابيلا بتسماخي خوش هاويلن كل مندي
1: كل مندي
0: يعني. اندي لا جو خقلا باوت مردوتا سبرايوتا اتليطايوتا امانوتا اخشي خمدي انا باشمن قد كل ان شو تابوياتي شق من ننو كلب اتوالا خستيت شراب السودان جاو درامي مندياني انا اوبخنا لا قما بلخخ لاها بما قمو من سبب فيدني ودج من الدي كلب ويمن دج مني بلش لو مودا لقرابة لونج ران ييرز بخارتو موي لا كلب لا بشلا لا قد أدجمن ولا قد أدجمن خينا أي كلب خشلة من إيده شكير على دي أمر شقيله لي لا خشلة بيدة خان خرايا قم شاقلة طوطانو تدمر ميلس قم دولة بيدو عواني دونا
1: بجماين كل خدوياتا قدن عواني
0: سو إيلة خمدي رابس باي باش مخوان آزاوقا نخرايا
1: هالبات
0: إيلة بشلا قمديا أختي أخنا أخا بسماخه أوفيشلي خادخ
1: خبير. بربزنك بسماخه خينا.
0: يا yeah. سو so, أني من ديانا مي بلكت قدو خوشي بخينا بتمم خمدي خينا بمزم غبوت من ديان دينا بيه بتعاتو راية.
1: بس خط مخلا أو زما رقم عي مالتي الأستراليا.
0: أو يو بخشا من إن لاون غليطة إن لاون غليطة. أبي مكهيدر.
1: أبي مكهيدر.
0: Yeah. أبي مكايدر
1: خرطة تاي لأنو أنو يشمون
0: أنو يشمون أختي من قم أنو يشمون بتالي يو إسخاق
1: يو إسخاق باخلطة ما منشيت
0: بس لنوا بسبارة خيلة خابوخة لون صندو تيالو بام رابة جلدة من أو تيالي من عراق هولند تيالي خرطة تلخة لون صندو ألا من يخلي ميخايل نانو بام تيالي جو شوية بابد ميخائيل
1: خايمه بود خا بروجرام بس قدن من العراق يعني لا كله تراسات قدن اختي خا سامه همز مباس
0: امه
1: كشن طلعت
0: متخرج باس ان هي شمون اهز مرتب ختمخله بتمش من ين لا بتمش من خرب دانا خبا خلية مقرونة قايكل باتوخ
1: بس سيما سيسا
0: آه زمرت قايكل باتوخ شو موديله
1: رونيك
0: رونيك رونيك
1: رونيك
0: رونيك يعني R O N I K
1: بس ما قال
0: رونيك
1: رونيك بخليني أشمي على من أي من شماشة قاتل
0: آز مرتا خبة خلية أمي ماري لخزخ أمي مودي لما رقى رونيك
1: أنا كم دي أمرنا
0: لا بس ما قالوا على يلوخن خياري خيخ كل شماني ميا قرتجيني ميا قراءات ربابا نور شلاما شاريرة قناهر شماشة أيزاك وقا كل مشمان دينا مشموية وبصوري وقت قبلوخن خا مندي سودان امدا خرزن هل تبقى بيوخن خوشي بتبتاي لانا وهاو قازيزا نينو سبانشة هي
1: زمولي كتيوة
0: اختي ماري لتكس مسج نينو سبانشة ماري لبس ما جانوخن ليجندز توب راديو عزيزة نينوس آتي ويت ليجند اخنا ليوخ لج اخنا مبرد يوخ هيش من دي ليوخ
1: ما يخلى خايمة
0: جارك آتي اولي عود الدياني سو بطيانوخ من توخن كلوخن شماني قنينوس مناشي عزيزة طارت بشاروتا
1: وخاميتون قينوتا
0: ايمن تقدرت قبيتا وبخيل دالا خدشة فمزمق بتشلسي تيم ديوخ وقا خوشيب بتالي امي لبالخ بتهاب منان مدريخ دعيا خيتا هل تبقى بيوخن خوشي بتبتايلي بمارن قاتوخن عليها خاميلوخن خديو بصيخي خاميلة امتناتوريتا وقد لك وول كاب كت قارم كت إلي مخوبة كو أتر ديت مخوبة قد لك قتيم ديوخ أتر ديوخ تلابور جنيا بمارن قاتوخن خامتنا كانوخن خديو بصيخة طارتن بشاروتا وخاميتهم قينوتا بوش مشينا